0: وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.